0: يوسف هذا انت الحيف انا.
1: ايه خويا كرم مدوالي والفم اللي فعليا ما متلوش وبيا غير اللي هداري. بارك الله الشيخ حبيب بس غير العباسية والشيخ النمس المختار بن عيسى وقادة بن عشور في خاطر قدر تاع بلاطو.